خلاش انتي بين وريتشكوش بالتشوب الليل تخبيب قال انتي بيشو تسيرتو كتناب بيتان ايخ اخناخكو انتي موخو تشيلتو كتنيكو تخونتا ما بينا قيخ تخونتا كوخو يلي قيخ نلتخاقون تان منا تقفوني تخشوكلالا تخونتا كتابتوكياخ تونها عمبي لوماتخونا تقي ما تنبخت وي يول قوني اشكوي بيتس تخاكوش بالتشوب الليل تخبيب خالوا بخون عمبي تقشي اخلال او تاسخ اجلان ارش كخشالي بيت شوش اتلي اقيل اتلي صلاح بيلي اتلي بيس بخيل نقتيج كم باخ تقشو خلال نقوش اتاقوك اني يقيل ماخ تختبي تات باخ كوال باخ شيخ بخشان اكشي اتخو تبان القنيك يوتكي يقيل اشتبان الاخلالي